0: تتسارع نبضات قلبك وتتساهل بدقة عينيك عندما يخذلك توازنك وستبقى هنا.
1: Be unconditional.